0: يقول هاي هاي حبيب ولاي هاي فقرت الجذوم هاي
1: زي خبركم سمعتنا كم زفلت وانجع عالم كلتا شعن عسران شدشتن بسلستا انقرتي هاقراتيو زكايت زلو نساتن دما مكسيكو امريكان كندا نين كابزن سلستا هاقرات زياتن زاقيت بزكايت وقت مات كندا كابتو ددر تقلي فالا امريكا زحلف الربو حاد حاملة خلتا شعن عسران شدشتن بس بوزنيا هيرزو قوفينا بزكايتو قت مكلتا بزيرو بمسعرا بزغط الزور كتحلف بغي علا امريكا بزغط المس بيلجيون كتقت مخانون يفلت امريكا كساب حجي بزكايت توقت مدمة بتاريخها كالا اينا اوديكا محلا عوت ابوانج عالم مخانو ينقرلو سنبت عسران شمونتن سنة خلتش عن عسران شديشتن كندا مس دبوب افريكا بزكايت توقت كندا ندبوب افريكا حاد بزيرو بمسعرة كندا نابزغط الزور بمحلافة افكرت سبورت كندا وين اب كلن كتاماتات اتهاجر زركبا غودناتات موصا حاغوسوم كغلصو ترائم انت هنا جنات مالك ادام 4 حمل 2026 كندا مس موروكو ابزكايدتو غتم 3 0 تسعيره كابتن 3 انغرتي هاغرات كابوردر وانچ عالم سسنابتت ناي فلما هاغر كوينا دما تركبتن انغرتي هاغرات حنت زخونت مكسيكو دما بسلو 30 سنه 2026 مس اكوادور ابزكايدتو غتم 2 0 بمسعرا مكسيكو نابزغطل زور حليفالا ازي كمزيلون كلو وانچ عالم 2026 يساتفا غبزلوا 10 هاغرات افريكا دارغا مبزحتين كابتو ددرات تغلفن الله كابتن استغلفا هاغرات غنا ناي سينيغال فولوي يغبرو نسوخا بربو حدا حمله لتشن عسران شدشتن سينيغال مس بلجيو اب زكايد توغتم سينيغال كساب 80 شدشتن دقيق 2 بزيرو وقت مرح صنيعه صوتا بعاود كتزازم تثبيتنا تغبرلا انكلو اب حيد الدقيق بلجيم معرز غبرا 3 شتو بمزغابا اب توسخي 30 دقيق سينيغال 3 بخلت كتسعر بقيعة جبصن موروكون دما اب اهغور افريكا نابزقصل زور 10 شدشت قطم زحلفا موانن تفليت الله ماركس كبرات سمعتنا ابزغطل مدب سبورت اري ويف نزترفو قطمات وانج عالم كلتشن عسران شدشتن كتقرب لكم مخانا اقدمنا كن حدر نفتو مدبنا حجون قصالي كبراتنا كبرانن سمعتنا اسعبنا بار بدم صاويت ايدن تغليت مشت زرستا انتي درفيك تستمعرو بخبر العدو

ماركس كبراتن كبرانن سمعتنا حجون توم بغتصالي كيسل كقوم تليفون بمدوال ايميل بمسداد او واتساب يقونا اري ويب اف ام راديو ويب سايت ريتو بمهاب تتبابعونا نزلهم قدوسا سمعتنا سالا ناتاتكم هاناتي ريتو تاتن مخرتاتن مدباتنا زيادة نخمكر سلس قبرو بلبي نمسجن مدبنا حجون كتصالي زغط المدبنا درفتات كاب بهراتنا زبن كوينو زي مدبزي درفتات كاب ناي بهرات ارترا انستمع ارلو مدبي لو من بار قديم الدمساوي عبرار عثمان يوديك اريتريا زر استاد عمت درفي ناي بهرساو كتستمع ارو بغبر

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ዝቕፅል መደብና ቃለ ምሕትት ይኸውን ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ሰሙን ብ28 ሰነ 226 ሳልሳይ ክፋል ቃለ ምሕትት ምስ ተማሃሪት ሉልያ ሃብተ ሚካኤል ዝተኻየደ ምቕራብና ይዝከር። ኣብ ሳልሳይ ክፋል ቃለ ምሕትትና ተማሃሪት ሉልያ ሃብተ ሚካኤል ዝመጽእ 26 ጥቕምቲ 226 ኣብ ሃገረ ካናዳ ምርጫ ናይ ምምሕዳር ከተማ ከም ዝካየድ ድሕሪ ምሕባር ኣብቲ ምርጫ እንተኽኢልና ንኽንምረፅ እንተዘይክኢልና ድማ ነቶም ከመሓድሩና ይኽእሉ እዮም ንዝበልናዮም ወከልትና ክንመርፅ ከም ዝግበኣና ሓቢራትናኣላ። ኣብቲ ምርጫ ንጡፍ ዝኾነ ተሳትፎ ምግባር ድማ ከም ዜጋታት ብዙሕ ረብሓታት ክህልወና ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ገሊጻትልና ነይራ። ንሎሚ እምበኣር ናይ መወዳእታ ክፋል ናይቲ ቃለ ምሕትት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና። ክሳብ መወዳእታ እቲ መደብ ድማ ብፅሞና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም።
1: ሉልያ፣ ሕጂ ምናልባት ኣብ ሃይስኩል ኮለኽስ ኣብ 222 እዩ መስለኒ ኣብ ናይዚ ናይ ኦንታርዮ ኣብ ናይ ሃይስኩል ተማሃሪት ኣብ ዝነበር ኩሉ ኣጋጣሚ እዩ ናይ ፐብሊክ ስፒኪንግ ተወዳዲርክስ? ቀዳማይ ዲኸ ውፅ ካልኣይ?
2: ሽዑ ካልኣይ ወፅ ኣብ ሙሉእ ኦንታርዮ ማለት እዩ። እቲ ኮምፒቲሽን ስኪልድ ኦንታርዮ
1: ናይ ሙሉእ ኦንታርዮ ሃይስኩል ብዙሓት ተማሃረ
2: ብዙሓት ተማሃረ ነይሮም ልእኒ 5000 ስቱደንት እዮም ነይሮም
1: ኣብቲ ውድድር ክቐረብኩም ማለት
2: እዩ። ናታ ካቴጎሪ ናትና ፐብሊክ ስፒኪንግ ኦ ፕሪፓርድ ስፒች ካቴጎሪ ኢኻ I think there was more than 20 something students I think ab high school khollo ab debate club mera ab model UN high club mera aw hjit nat experience na public speaking out you jamiro sure tim mamharani khama natin ab jasi tasata fi nam I don't know at least I was a newcomer at the time so we have a little mera za
1: madara khbaka tasmi ni hizbi malati matki pro ፕሮግራም ሒዝ ክዲኺ ብዛዕባ ምንታይ ክተቕርቢ እሱ ተነጊሩ ክድ ወይስ ናትኪ ምድላዋት ብዛዕባ እዚ ኣርእስትየ ክዛረብ ኢልኪ
2: እቲ ቶፒክ ብዛዕባ ኢዲኣይ ነይሩ ኢንኳሊቲ ዳይቨርሲቲ ኢንክሉዥን ብፍላይ
1: ኢዲኣይ ክንብል ከለና እንታይ እዩ
2: ኢንኳሊቲ ዳይቨርሲቲ ኢንክሉዥን ማለት ከመይ ጌርና ሞር ብዙሓት ሰባት ናቶም ኤክስፔሪንስስ ኢንክሉድ ክንገብሮም ንኽእል። ሕጂ ሽዑ ኣብ ናይ ሞያ እዩ ነሩ ኣብ ናይ ስኪል ትሬድ ብሎ ሴክሽን ሴክተር ናኦንታርዮ ሲ ከመይ ጌርና ኢና ሞር ሰባት ኣብቲ ናይ ሞያ ስራሕ ክንእቶም ንኽእል እዩ ነይሩ እቲ ዘረባ። ሕጂ ናተይ ኣነ ዝበልኩዎም ብዙሓት ኒካመር መፁ ዘለዉ ሲ ናቶም ሞያ ሒዞም እዮም መፁ ዘለዉ ፍድናኦም ከዓ ሞ ኢንክሉድ ክንገብሮም ኣለና ኢለ ተዛሪበ ብዛዕባ ኣብ ስድራይ ኣብ ኤርትራ ከለዉ ሜካኒክ እዮም ነይሮም ሕጂ ኣብ ኮታት እዩ ምስ መፁ ናይ ሜካኒክ ኤክስፔሪንስ ከለዎም ክማን ወር ናት ሪኮግናይዝ ኣመንታር እዮም። ሕጂ ብዛዕባ እዩ ተዛሪበ ወይከዓ ብዙሓት ኣለዉ ጨጉሪ ከምዚ ናይ ሄር ክእሉ ኣለዉ ሄር ድሬሰር ዝቁንና ወይ ገለ ካብ ዓዲ መፅን ግን እቲ ናቶም ትምህርቲ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ግን ኢስ ኖት ኤክሰፕትድ ባት እሱ በዕሉ ሞያ እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዩ ተዛሪ
1: ኣነ
2: በዕለይ ከም ኤርትራዊት ፀላምቲ ኮይነ ጨጉሪ ድፍረንት እዩ ኦብስሊ ሕጂ ኣብ ዝኾነ እንዳመሻጢ ትኸይረ ኣይኮንኩን ጨጉሪ ዝሰርሕ ከምዚኦም መሸጢ ኣብዚ ዓዲ ናቶም ከሪክለም ዲፍረንት እዩ ንዓና ናይ ፀሊም ጭጉሪ ኣይኮን ሶ ኒድ ኣብቲ ዋላብቲ ከሪክለም በዓል ክንቅይሮ ኣለና እዩ ካዝ ኣብ ግሬተን ከለኹ ኣይ ቱክ ካስ ናይ ሄርስታይሊንግ ክላስ ወሲደ ግን ናተይ ጨጉሪ ግን ከመይ ገር ናተይ ጨጉሪ ክቁንኖ ወይከዓ ክምሽጦ ወይከዓ ከፀብቆ ኣይተምሃርኩን ቢካዝ ናትና ከሪክለም ኣይነብሩ ሕጂ ብዛዕባ እዩ እቲ ናተይ ስፒች ነይሩ ሽዑ ከማን እቲ ትምህርተይ ከመስግኖም ዝደሊ ናተይ ስፒች ምስገበር ኳ ተሓጒሶም ንሶም ከዓ ተባቢዖምኒ ንፓብሊክ ስፒኪንግ ኮች ኣምፂኦምለይ ሜንቶር ከዓኸ ክሕግዘክ ንዓኸ መሊሱ ድምፂ መሊሱ ከዓ ኣንቢኢሎም ኣምፂኦምለይ ኮች ሕጂ ሽዑ ምስትያ ኮች ግሩፒና ነርና ምስኣ ተራኺብና ምሄራትን ማለት እዩ ድምፂ ከምዝርከ ክውፅኦ ትኽእሊ ወይከዓ ናትክ ስፒች ግን ሽዑ ሜሞራይዝ ክትገብሮ ስፒች ከዓ ልዕሊ ኣረኖ ክነይ ነይሩ ልዕሊ ኣሞስት 5 ሚኒት እዩ ነይሩ ስፒች ሽዑ ንዓ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትዛ ረቦ ከመይ ጌርካ ክተውፅኦ ከመይ ጌርካ ክኣክት ብዙሕ ነገራት ኣሎ እቲ ዲቫይስስ ወ ከምዚ ገለብካት ዘለ ኣነን ሽዑ ብኡ ተሳቲፈን ብኡ ከዓ ሽዑ ካልኣይ ኣብ መልኦ ንታርዮ
1: ንፍዕቲ ንፍዕቲ ሕጂ ካልኣይ ብምውፃኺ እንታይ ተቐበልከዮ ሽልማት ኣለዎ
2: ካልኣይ ስኮላርሽፕ ሽዑ ብኡ ተዋሂበ ትምህርተይ ስኮላርሽፕ ሂቦምኒ شروعها I was in grade 12
1: متابعي
2: متابعي
1: ك scholarship زي قال انت هاي توهيبك
2: بوشعو
1: certificate new
2: university certificate توهيبة
1: اوه
2: ميدال كات توهيبة وسلمي شعو تمرتي university كات حسب تز نوركو
1: اوه
2: I was just accepted into Laurie شعو so it's not a scholarship شعو ناب تمرتي كجمر خلاهي تحجي تمرتي تقات تز نوركو لهم
1: ناي scholarship عدل رخيب كمالتي
2: رخيب مالتي university بعلغة شعو مور تقبلو مني because oh experience عندك كيلو
1: اوه اوكي
2: حجي شعو معي خلات نعطي application مور خوان because you have to apply نعم في university بدأت ترينكا
1: نوا
2: application تقوم بلعبك هجي ناتكا experience تعيب لغاية السوق غام مولي سمو after ناتي entrance scholarship مو تحاسب لي
1: سبو كم قوال نستيتي متن أبزي ناي high school public speaking Ontario كالعي بموس أخي بتعمي تدن أخي
2: thank you
1: كالعوتك منالبات نمت عي ناب كم زي ني public speaking نخوض هذا راس انت عينت مدلوات قبر اللون ازي وددرك عمت عمت دي دكايد
2: عمت عمت يوزي كايد مسلمي I think شرخون you know something interesting is افتع ماتي عمت عمزي تساتفيت كوينة ماتي ن public speaker تخليت عمت كم عدي مام نماليسون كم جعن شوينة ماتي وحجي مسايز نورو نو كنم عمت نورو نعم سوم
1: دانيا هون
2: دانيا هون ماتي عمتي جدهم دانيا هون ماتي and the goal was essentially just to you know, judge you know, their political science or their sorry their public speaking حجي نسوم عمان زب لغا عمت عمتي هتا contest أب public speaking انت عايف مات نكون اسم is multiple things حجي بتناتك مويا هوا ناتك talent حالاتو if you're you know if ناتك talent حجي الحر أبج أقري خوين then ناي ناتهم كوم competition عالو welding تخينو if you make I don't know حات انت حاتو كتكت I don't know welding مالتي ناتو خمان عالو مالي robotics تخينك engineering تخينك computer science whatever it is أبناتك talent كتأسو دخيها if أب high school تدلغا حجي what I would say is ناتك guidance counselor كانت ناتك member تزاربو even مقوي تخين ناتك talent بناي مقوي competition عالو أدالو
1: مقوي مالتي
2: أدالو مقوي مالتي
1: chef
2: chef
1: Exactly.
2: There's so many things. And I would say, remember, Kawika and Natka, guidance counselor, Tazarabom, is Vleka. And even if you have access to internet, it's just Skills Ontario at Walta. And it's better provincial government at Dalo.
1: Okay. I did a boy, T. Nai comes in a talent who did see the public speaking tried the corners, the Staffalale, Ainat Muyan Kelletin. ايو مالتي سلازي نزي مدب زي تكتاتل ود لهم اب كندا تركبون اي هاي سكول تمهارو دكنا كم زعينت وددر تساتيفكم سمكمن سم هاجركمن بعبيو دمان نفسهم أبزل على درجة أكتب صحوة بزكات عمزي عن الزهارة كون فتو صربون بار لوليا حبت ميكايل تكابزي عر استيوز إلنا دما فليزي بالي حتوتات كتاكي أبي ودكي أز يخست عبوس كلا معلتي وينيتي معلتي
2: اتناتي فلسفي بي أنا نظر اللو فلسفي أفري معلت زوغن أفري معلتة سي تحقو يسو اللي يكون دا أزدى بمعتي بيكا أفري ديك حقو سيك ذلي حجوس حانت معلتي فيليتي تحقوس كلا معات قبل I couldn't I would say every day is a happy day for me
1: سلازي كل جزي حقوستي إيه خطب لغلخي
2: يوقتي محزوتي كل جزي حلو لي عتلاس سحاقن حقوست عايزو اللو مجمعتها I think مثل election closed أنا حكم إذا خلنا حد تطلقهم أنا أخذ نت أنا أخذ رقم تطليهم نت إيميل لهم غرفة لكم just دولي حاطة مكان لكم تحفلي إن زهنا حد طلب منكم لكم إخلي إن كله هن إيرويف FM نحاول لها كم أزكنا كاب تعمل دلينا المعلم كام عدام كامل يصير كم لك هدلي and you know إذا ما دفع هذا البرنامج كعبن أبزل على برد حقنهم خاف ما وتحكى بتعميز من نيلكا عند نحن سبورتك أنا جدا لك دوير تراها وش تنقص لهم سلام صانة انت أنا وكلاتكم من نيلكم وريعا نبلاتكم صدركم على الغو I love you all thank you كلكم دلي
1: يا غني لنا لوليا هابتا ميكايل
0: ከምቲ ኸበርኩም ሰማዕትና ኣቐዲምኩም ክትሰምዑ ዝፀናሕኩም ቃለ ምሕትት ምስ ራብዓይ ዓመት ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ተምሃሪት ሉልያ ሃብተ ሚካኤል ዝተኻየደ ራብዓይን ናይ መወዳእታ ክፋል ነይሩ። ብዛዕባ ነቲ ብ26 ጥቅምቲ ንዝካየድ ምምሕዳራዊ ምርጫ ሃገር ካናዳ ኣብ ከባቢ ኦንታርዮ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ ንተምሃሪት ሉልያ ሃብተ ሚካኤል ክትውከስዋ ትኽእሉ ኢኹም። ንሕናው ናይቲ ትሰርሐሉ ትካል ኢሜይል ኣድራሻ ኣብ ዌብሳይትና ክንገድፈልኩም ኢና። ኣብ ዝቕፅል መደብ ጋሻ ኤሪ ዌቭ ካልእ ዕዱም ሒዝናልኩም ክንመፅ ኢና። ክሳብ ናብቲ ዝቕፅል መደብና ንሰጋገር እዚ መን ይረኽቦ እዝጊ ዝሃቦ ዘርእስታ ናይ ገዲም ድምፃዊት ኣበባ ሃይለ ደርፊ ክተሰማቕሩ ብኽብረን ዕድመኩም።

سدناخ انتاي انتايوم سعبينا تحس دنا انتاي انتايوم حس دنا كفوس يخل دو ويس اي فوسن فوسن تداخوينو بخمي زغطل تحف زملسو يخون بصمونا نكتاتلو حس دنا انتاي مالتيو حس دنا كاب قدلت رأس متمان دخوم عقمي حسرت تفطرو اوين سب سرحو تسقاتات زبقس سمعيت كوينو بقن اي تسأل ان تنكولن سمعيتات تسنيو قبل الدك سبات هاسيا زورد حادة كاب اكويناي دك سبات بحريات ايو حسرنا مالت سبات انتس بسعروم انتس بعدلوم نزرخبو سناي نقراتن تسقاتاتن نخد افعلوم ممناي مالتيو حادة ناي حسرنا بحريات زلو سبدما حساد النا سوع حساد سب نحادة سب سناي عدل كقاتمو انكلو كاب كتورك ان اي تسأل ان تنكول انتبقيسو ناي حاقو سمعيت زين سبارك اكوارا تسبوك كم زي تسمعو بقليلو ابقاتو كنبب زخل سبي ساحت قنا ابقاتو ام زي نبب عينة سبات كم زلو يفلت حساد سب بسم في الناس تتقعس لزخونة سبات بتعروم نزبسحو عوت نسون بتمساسالي ابقن دسعيرو عوت زخون ابلعلي عوتات سبات عنكفات النافت أرزنا بر عينة سبي حسادات سبات نسب أيكونوا ولاون نفسهم زي كونيا سدنا قبل علي أكلاتنا تعنانا التحساسوانا أزيو حاسيا كورد النازخيل أزيو حدقينيا سمعيتيو حسدنا شوحات مقبنا يعزقو قثنا مادا يخدنو ملكعنا يدونو بزخونا زي كونن قدات دما مكتع كمنا بزح يقبرنا تمرا مرتي سنة أمرو تنكتات حسدنا شو عتيم كبلو يتقصو ساتهم كا قداما يتسلقي كالاي تعبيت سالساي نعكت رابعي ودكت كي قات مكا مفرح عموشاي فقري سلطانن كتور هبوبناي مخاندليت شادشاي قبل الفتاري امنت مقدال شابعي دما آمنا فسحسح مبال حسدنا كفوس يخلدو اوى بخمي قداماي قاتسالي سناي قبري بمزوتر كالاي حسدنا كسعبو زخل تغطي مردا سالساي سالوت وي الدعاء مزوتر مباركس كبرانن كبراتن سمعتنا حسدنا عزيو حدقنيان راكيق بمخانو اما عالتاوي هوتنا بيتنكاغن بمستو عالن كنبو عاز يقبع مدبنا حجيون غتساليو زغتسل مدبنا نخيد ناب قداموت زبل كوينو ازي مدبزي درفتاتنا يقدم نستماع رلو تذكروتاتنا نحدسلو مدب ايو نلو مبارنا يقديم نفسهر دمساوي قرماي سلمون والكم هابوني نقتبل تعمت درفيك تستماعرو بخبري نعدمكم.

سامحنا بل مباركس تمرسنا كما لنا توم بتخكل زمن لسكوما قنعنا بلنا نتوم زي من لسكوم دمانا تي كونو زخونا ملسي انهو بخمز السعب دمانا اربالكو بنا نكتاتلو ام متصحف الفا ارترا ببالوز باراديزو ابستدالو متصحف ابقز كل التميتي سفيرو خمزلو بخمز السعب يقلتس بلس عشيخ تخلقينو ساحتون اشوخ زي قلو يقاتميو ابستفلالي كبابي هاقرنا دما يبو كل دي عفتاريك كم تزنتو بلس مس مقتاو ميسيونا ويان يو كتبكر زجمرا ازغا ابونا ياقوب استبحلو فرنساوي حيمانوت كاتوليك نمس فحفح بشعن تشمون تميتين سلاسان تشعتن بباز عبيلو مسعتو نمجمرا قزي ابزوبا دبو بدكسا اخرور حيبو ابستبحلو عدتات كمون ابزوبا معكل اب عرب ربو درفو بلس كم تخلو يفلت بزي كازي اب جمجم سميناوي بحري نالاي دبر فروس ده سوا حم حم كبابي روبا منزعن نقفان ابستبهال بوتاتات اتوب كندي بلس زيبا قللو بوتاتات تخل بلس كابتي شعو فلما كابل ستخللو جيزي ماتحيزو دما امال لهاقرنا بفلاي اب كبساتات هاقرنا اصفح فيهو يركب ودحنكم فلتت حيليو نزي فلتو كمزي فلتو مقبار دما بالحي باركس ز خبركم سمعتنا زغط المدب نخونتات اير هاجر كندا اونتاريون كبابي ان زديسس حصير مدب يخون نكتاتلو اونتاريو زغط السمون موقتن ماكلاي متن زلو زابن غمن كهلي ابغيزي قطري زلعله متن موقت كساب 27 ديغري سنتيغريد ساعته دم 10 تغلط ديغري سنتيغريد كمزغب تسبي تغيروا للو بغمغم كساب 65 ميتاوي تطلي زبزحو كونتات اير كلون تسبي تغيروا للو ابغيزي ليتي كاب 10 تشعت كساب 19 ديغري سنتيغريد كمزغب تسبي تغيروا للو بزي كازي كاب 10 تخساب 50 ميتاوي تزغمت بركس تحوسو زناب كلو توساخي صحي تبركلو وقحتا ساعات حموشتن سلاسان شمونتن صحي تعربلو دما مشيت ساعات شعاتن بادو خلتن كخون تسبيد تنبيرو للو سلازي ابززل لنا يا بوتا معلتاو هيوتنا بتنكاخ مرح نزخاخر مباركس كبراتن كبرانن سمعتنا كسا مود داتا مدبنا سلز تخداتلكمنا بلبي نمسكن مساخوم صنعكو ادالاو مدب بالو ز باراديزو مسكلهم ابلات تكنيشانات اري ويف اف ام راديو بحبار بمخانينا داغماي ابزوتل سمون سنبت بناي كندا قزاطرا ايسترن ستاندرد تايم كاب ساعه 3 كساب ساعه 4 دحر قطري ابزفنو مدب حساب ان الراهب سسنايو ناتمننا بحالنا مننتنا زر استادرفي بدمصاوي تايشومه ارايا نزت درفت طعمت درفي بمعدام نسنا بتكوب ود